0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i Mevlud-i Şerif'i salavat-ı latifeyi dergah-ı uluhiyetinden ve akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan ve Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Münevver, Musaffa, Mücella, Mübarek ruhi tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel alemin. Bütün enbiyayı izam ve ruslillahil fiham. Arvahi kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel alemin. Efendimizin hulefai raşidin olan Eşşeyhul Rafik, Filgaril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir Sıddik, El-Melikul Vahhab, زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب دامات نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي دامات نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزني كي جوزن النورو أولان الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلى يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوث أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابل مش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدن نغيزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجرو مسوبات تركمن له قربو طرفندن أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي رواننا إكرام التيق واصل إله اللهم مملكاتمز آمين مطمئن إله داموسمز شرافمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastelerimize ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسي تن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
0: اللهم صل على

0: يرى الحكم الوطني عمار الحكيم يؤكدان على توحيد المواقف السياسية والمضي بإكمال التشكيلة الحكومية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد أداء اليمين الدستورية لنائب جديد والتصويت على تشكيل لجنة نيابية مختصة بتسعير الأدوات. وزير المالية فالح الساري يوجه بتجديد الرقابة ومكافحة الفساد وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية. محافظ البنك المركزي نزار ناصر يؤكد أن الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار، وما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار، وحذف الأصفر بحاجة إلى تشريع نيابي. وزير النفط باسم العبادي يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وزارة التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، وتشير إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. مفوضية الانتخابات تتسلم بيانات موظفيها لإجراء اختبار ومحاكاة لاستخدام البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري يشدد على تأمين الحدود الدولية وإجراء تدريبات وتمارين مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم والتسليم المطلوبين للقضاء، فضلا عن توسيع وتعميق العمل الاستخباري بين الجانبين. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: صباحلار ندينلسام diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية فؤاد حسين يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 116 لمجلس جامعة الدول العربية. وزارة الدفاع تعلن العثور على مخلفات حربية لداعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 34 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. مديرية شؤون مخدرات بابل تعلن ضبط 3.5 كيلوغرامات من الكريستال والقبض على 4 متهمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر لبنانية تفيد بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بالنبطية جنوب لبنان. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد أن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع عدم التزامها بأي من صيغ وقف إطلاق النار. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن إيران تعتزم إعلان منطقة محظورة قرب مضيق هرمز. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايو آيار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقرر بعجز واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية الحالية بشأن البرنامج النووي. مقتل وإصابة 10 أشخاص بتحطم طائرة شحن في مدينة ميامي الأمريكية. دور مواد ألعاب نارية في المكسيك يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 74 آخرين. إندونيسيا تواصل إغلاق 8 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا بسبب انتشار الرماد الناجم عن ثوران بركان أناك كراكاتاو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Evet, hallo. من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية فؤاد حسين يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 116 لمجلس جامعة الدول العربية. وزارة الدفاع تعلن العثور على مخلفات حربية لداعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 34 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. مديرية شؤون مخدرات بابل تعلن ضبط 3.5 كيلوغرامات من الكريستال والقبض على 4 متهمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر لبنانية تفيد بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بالنبطية جنوب لبنان. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد أن إسرائيل تثبت بالدليل القاطع عدم التزامها بأي من صيغ وقف إطلاق النار. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن إيران تعتزم إعلان منطقة محظورة قرب مضيق هرمز. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايو آيار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقرر بعجز واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية الحالية بشأن البرنامج النووي. مقتل وإصابة 10 أشخاص بتحطم طائرة شحن في مدينة ميامي الأمريكية. انفجار مواد ألعاب نارية في المكسيك يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 74 آخرين. إندونيسيا تواصل إغلاق 8 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا بسبب انتشار الرماد الناجم عن ثوران بركان أناك كراكاتاو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sizinmiş.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.